0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ
1: 15 detik berharga.
2: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang.